0: شبان أغلي ديال زكوان قيقين رحلة القدان رحلة القناة على يالأخبار لينا كات تيكتا يالأخبار لينا كات إيل ديال زكوان رحلة كون كينا كوكين يهلاك مهر نكاتيك تاني ديوس دي ديوس نجيو كري وان كينا كوكين تا كون كينا كوكين اتقوال هنا تينك اخول دي ديوس دي اتيناك Quien rala el cután, la chiquena, cual quic.
1: Gracias, Señor mío, por cambiar mi vida. Te amo, Cristo Jesús.
0: Para ir a que cochlana, cual que le dios, a quien, pero cual le dios.
1: Aleluya.
0: Yo te llevo el que le dios, cual quic.

خاين زغا جاجي ولاكني هنا لدوانا ودربانا على زغالا زغالي شكا شلا بخوم زغالي جوكا شابين على سلا تربان خوز على نيغوسيو جالاك تشي بحر على كل مغلي سيس اللي تقول على زغالي قول سيس اللي تقول شلو لي هنا لينا غكنا لي هنا لين زغالي جيري زغال شولك شغالي هنا لنا على زغال وانتيو شاكوي Vieja Benquil. Yo no le con alguien, hermanos o hermanas. Yo la clín con alguien. A ver, ¿quién es la inch? O todo chiro chile con la chiricutana. Si le dios no es que es como le cacho a mí. Bueno, chile la gere, dios chica la gere, ¿quién? Dios yo soy de sin gere. Todo chiro chiricutana. Hola, sí. Ahora con cansale, con cabal con chico y borre el ecuquil, uto jala cinco torate. A chupla radio, a chavinche con el ic. Bueno, cacachos, ¿sabes sin hermanos? Uto hermanos, Dios chican a jeriquín.

اوكاين وتقال ان كي ري رو نو سقال جو غو تشي ري بين كي هنا خلا بكم ما تقال جو كات شي كوم ان كي لي تشي لي هنا لاين دارون انا كي كاتش هنا خلا بكم سلي قالو مري 45 52 66 33 بار كوين خلا تقال تتروحان تشكي واتش هنا خلا جاوي بكم تشي لي هنا لاين سقال جو غو تشي ري بين كي لا بكم ارمانا او تي ارمانو